أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الأنفس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه، وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه، ففريق أفقره وفريق أغناه، وفريق أبعده وفريق أدناه، وفريق منعه وفريق أعطاه، وفريق أماته وفريق أحياه، وفريق أسعده وفريق أشقاه. أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه، والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجوليين وكدقلو كدي كناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوما آدم كبان مسدلي نجبوتو سنيو مام آدم دفلن أي كوريل te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dund ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñom

متف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ أنا آتيه. قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ملني كن لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ واخني ني يونتي بي صلى الله عليه وسلم بي مو اكسي سي برك بوبو ماغي دون جانغ سوره الفتح ديكو جانغ ناك ديكو بامتو دي رافيتلو باتيا rafet lu maana ya kontan lol ci nam koy jange tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamne yalla defal nako fofu nak la ben way joge dal di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb di waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيكو حبنا عليك فانما انا ابن امراه من قريش تاكل من قريش تاكل الحديد تاكل القديد مونيكو يوم ما يتغ بغنغ تيل ما سلامي واو رحمن كات jigen ju ñak barke moma jur jigen jo xamne wërsegam yaatul won jigen ju daan lek sel ñu ñu wër waaw ndax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bëggul won yenn tag yi bëggul won yenn fukkeri

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بني سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ونعم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتبي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغال تي نوراي فكي يفر يوي اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonentibi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonentibi tekku wax ni nanu len ray waye ci ko lettre bu ko mbokam bind mu di Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonentibi jangal ko qasida ba bamu jeex yonentibi dal di koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogou taxone way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima tagguko ngiruk ba xam tagguko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xolam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonentibi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom touba def nako di wax né xolam manta dal mukk dudul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonentibi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa mune walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash shi'ri mimma hadha mi'sharu ahlul fasahati turran bis thana madahu wa anta walaysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبصير قد برعوا وكلهم شعره نور وأسرار مملني من برمتبا تبارك الله كي قصيدام بو ريبي تأمسلو نينا نيسة لامين كمنا وقت

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولي دي موكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي كي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي كي اي نيوم اكي صحابام. تبارك الله دلو سنين كي كاتون يالا اكباخم ci sen émission Kalimatul Haq, sen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmad Sam. Mu melni ci aljuma ji ñu genn ci ginnaw Fath Makka, ñi won ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sirriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñu wax Jazima. Lolu mu ngi am ci atum juroom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn al-Walid def nako, ndax giir gi ñuko yonni dañu mësa ray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay tax la ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam, ci jamono ci dogal lolo tax Khalid ibn al-Walid bamu dajje ak ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi muhammadin ñene ko ñu

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوك لي غناو بنيو سنتي يالله جلدي يونتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيو.

المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum dara pabja ci walu jappandal gi ñu leen di nuyu di amate ak yeen jotaayu takku sani daray aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn
ñu waxoon ni tey dañu dem ak yéen ci saar woowu sunu borom di wax ci suratul qiyama. Waaye nag mu bari lool ñu sàkku ñu dëkkuwaat waxtaan wi nga xam ni def nañ ko fi àjjuma ji ñu génn. Fa tabaarakallahu ahsanul khaliqin. Ñu fas yéene jokkook Seyid Pabja ngir mën ko nafaraat, ngir yàlla ngeen bëkk minit ñu di ci bëkk, ndax kuy wax ku ne boo sañoon bari ñuy dëkklu, boo sañoon it la ngay wax di nekk ay wax yoo xam ni jaar nañu yoon, tegu nañu ci yoon. Seydi Ahmed Tidiane Ndaw na mu ko defe woon ak yéen bu sabe yàlla àjjuma ji di ñëw dañu ko wëyel noonu. Waxtaan bu am solo bii mu def nag ci àjjuma ji ñu génn ci yowmal qiyaamati, ngir bégal leen ak sàkku ñu ko sàkku tax ñu ngi koy dawalaat ci kat

يلني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يلني يننتبي وفاتلك اليو يننتبي إذ قالت بنغ خمنتني جمون بنغ خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بغن منا دفعن بغن منا خيخيك يفيري ندخ نولن أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أب كريل منهم كنافقي ميغي دون ساكو غانت لولو ناك تي يونتبي صلى الله عليه وسلم يقولون ني نان كو ان بيوتنا عوره كيرغا دال كين نيك فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غا نانغام اك نانغام كوماسي لاي واي وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول تي سين خول داو رك لانو بغ ناخ اي بوخات لا واي يالا واخنا لين ني داو غوغو مونو لينا جارين مونول تاخ ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programé sans bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila yalla ne yonenti batay qul

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني النو دلو سنة كاتنو يلا أكمباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبو.

لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, delu si neen fasiyene continue ak yeen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore woon ci aljuma ji weesu. حينما أراد الله أن تعمر الدنيا بهذا الجنس البشري اتجهت قدرته إلى خلق الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وأخبر الملائكة بذلك، والملائكة هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. يوني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادونا بي ñuy tuddé suuf ci le bind nak luñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك ديم لوكادي سان ساتي شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك ماخام سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دقلو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد تجاني لو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جبر

مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم الصالح. لينين تورو سموت نيونيكي باراب يو باري كي القرآن ليك ليك مو نيو موم دونو ليك ليك مو نيو ايتام ني لنكليكو يينيني غير تودو سين استوار ليلا يالا انديكو بوليكوك استوار يوننت يالا نوح ولا استوار يوننت يالا هود مارينا لومكو اندي كي اي بو خولي ساري نياري فو جيس استوارو غير سموت bo setantale bu baax dang fa gis gir aad gis fa gir nuh giru nuh yonenti yalla nuh ñune takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha aad ala thamud hasba tartib adh-dhamani aada ayatin wahida taqaddama fiha ismu thamud ala aad wa hiya ayatul haqqa وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يوني بو ستنتلي آيي ولا سارينغا خمني اندينانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود بوكو خولي دنكي جيس ني توجور دافاي اندك غير عاد ñune nak li upp ci sari yiko indi bo de xol dañu jital histoireu giraat ba nopi soga sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñu nekkon fofu dañ fi déggé ni wa wa'at a'taf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waaw gi nekkul ne ndeke ku jëfëndiko manam boné samba ñewna wa demba kon du ne samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tuddu koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutina ak fa al fa'u wutinunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni وقد كانت دعوته تالية لدعوة هود عليه السلام وكان قومه كقوم هود يدينون بالوثنية وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام مني غير سموت مغنيو تيغيناو غيرات wante ño bokon itam jangoro ndax ay jaamu keutu xeram lañ won ño bokku jangoro ñaari giir yeb ay jaamu keutu xeram lañ won ñile yalla yebal ci ñom ñile yalla yebal ci ñom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wash shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك وخل رانيه

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. ki julli di mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di leen ko defal andak sen xarit ahmed sam